0: قوقب ومبودان هانجفول شم هيا سوسونجا وافجي ديوغ براغوان هان هيا Inje opal, da treče buja, oganajan von udan, kleheja so sunkan, a uje aj tvoju potom hoj.
1: Kari, kari, kari.